0: طويل، أقول تطوط هكاخنا هنيا يعني ستي وقوت نكلا لا قوم صوت هيا تكري يوريدي أسل قوت أسل هاي تيتو أسل أسل أكاراو ويتيان تيل تيولا أسل ولا قوت تيوا كانت أسل تيل كل قونا كراسة تو أسل هكرا أسل تنهيكي طوزن أسل تاتين دلوان هوا
1: There are good hope gods in Michelle Grand Jam Ehiya Rakitsa Queen.